0: شوف الاخر اللي كذا مثلي لما تنسى اللي كذا ما تنسى الصبح شوف داك السمح المول الجمال ديال الكاراكون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: La fréquence de votre vallée, Radio de la Save.